Jarre. شجار بين أحد يوم أحد أتفرغ فيه للتشبث بأشياء غير مجدية تنصب البياض بين عيني وأيام أخرى تنقبض في أعصاب اليد والرأس في كلاهما الأحد واليوم الآخر تلو الآخر آخر ما استعاره لي للأحد والآخر انهدام لما أظنه نفسي.